لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هي
6: دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بيغرق
1: ضيع الدنيا من تراش وتهيأ ببالا تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمة يمحي هالعتمة
2: نوتة نوتة عربية

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديلك فيها
3: حيها منديلك فيها
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة هدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
1: نوتة نوتة عربية يلا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: احكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: ولا يحمل الحكومة أو البنية الاستيطانية الأوسع مسؤولية هذه الاعتداءات. وكان مستوطنون قد هاجموا عمالا وأصحاب منزل قيد الإنشاء في منطقة رأس العين المحاصرة غرب بلدة قسرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، فيما أضرم المستوطنون النار في عدد من الأشجار والأراضي المحيطة بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع استمرار حصار 3 عائلات لليوم 22 على التوالي.
2: أعمال العنف في الضفة تصاعدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، خصوصا هجمات المستوطنين على الفلسطينيين والتي أصبحت شبه يومية، وبين تحذيرات الجيش الإسرائيلي من انفلات الأوضاع في الضفة الغربية ومعركة الأنفاق المؤجلة في جنوب لبنان واستمرار الغارات والاغتيالات في غزة، تتحرك إسرائيل على 3 جبهات مشتعلة، فيما تضغط واشنطن لمنع انتقال النار من تحت الرماد إلى مواجهة إقليمية جديدة، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: من الضفة الغربية إلى لبنان وغزة، تبدو إسرائيل أمام جبهات لا تغلق بل تخفت لتعود أكثر قابلية للانفجار. في الضفة وعلى وقع تحذيرات عسكرية من فقدان السيطرة بسبب اعتداءات المستوطنين، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إدانة الهجوم على قريتي قسرة وجلود، واصفا منفذيه بمثير الشغب. هذه الإدانة جاءت مقرونة بتحقيق ومصادرة مركبات، لكنها لم تبدد السؤال عن قدرة الحكومة على كبح عنف يحذر الجيش من اتساعه أو حول امتناعه عن مواجهة المستوطنين بسبب الانتخابات كما تتهمها المعارضة. وفي جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى معركة علي طاهر، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية عناصر من حزب الله داخل أنفاق، وسط اعتقاد إسرائيلي بعدم وجود مستشارين إيرانيين بينهم. وتتحرك إسرائيل ببطء لحسم هذا الملف تحت ضغط أمريكي يدفع نحو الانسحاب وتجنب إشعال الجبهة مجددا. أما في قطاع غزة فتواصل إسرائيل الغارات وعمليات الاغتيال، 3 جبهات مختلفة لكن عنوانها واحد، نار تحت الرماد وحسابات سياسية تسابق محاولات الإطفاء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف بالأمس قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما أفادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. في لبنان، وغدا إصرار حزب الله على التمسك بسلاحه، إسرائيل تصعد غاراتها في الجنوب بعد فشل التمديد لليونيفل. المزيد من بيروت مع مراسلنا نقول نصيف.
4: فيما تلقف لبنان صدمة تعذر اتفاق مجلس الأمن على التمديد لقوة اليونيفل في جنوب لبنان التي ينتهي انتدابها نهائيا في 31 كانون الأول للمقبل، ما يضع جنوب نهر الليطاني في فراغ أمني بات يملأه الاحتلال الإسرائيلي. كانت إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية بغارات على علي الطاهر وحاريس والمنصور وزوطر الغربية، المفترض أنها المنطقة التجريبية الأولى التي فشلت، إضافة إلى قعقعية الجسر وحدة ثوى عيت الشعب. أتى هذا التصعيد وهو يومي لتزداد وتيرته غداة إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزبه لن يلقي السلاح وسيستمر في مواجهة إسرائيل، مكررا رفضه الاتفاق مع إسرائيل داعيا إلى إسقاطه، قائلا إن حزبه لن يقبل سوى بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701. يدفع كلا التصعيدين السياسي والعسكري الوضع الداخلي إلى مزيد من الغموض المرشح لمزيد من التدهور من خلال البؤرة الأمنية المعلقة وهي مرتفع علي الطاهر. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: إلى أي حد يمكن أن يؤثر موقف حزب الله على قدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بما تم التوصل إليه في المفاوضات، خصوصا أن ملف السلاح يشكل أحد أبرز بنود اتفاق الإطار؟ عن هذا السؤال أجابنا المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب.
5: بالنسبة للدولة اللبنانية كان هناك منذ البداية نقطة ضعف أنها لا تملك قرار الحرب بيدها، تحاول امتلاك قرار السلام لكن قرار الحرب هو بيد القوة الموجودة على الأرض أي حزب الله، وحزب الله نفسه ربما قراره أيضا ليس بالضرورة أن يكون لبنانيا صرف. لذلك المسائل كلها تعقيد، وفي الأساس كل طرف يراهن على إفشال الطرف الآخر. حزب الله كان يرى فقط في اتفاق إسلام أباد المخرج، لكن رأينا الآن كيف أيضا ترنحت وسقطت مذكرة التفاهم. لذلك الوضع في الإجمال إن كان لبنانيا أو إقليميا معقد تماما، وهناك مساعي من قبل كل طرف لتحسين أوضاعه التفاوضية، بيد أن وضع لبنان بالذات يزداد تعقيدا لعدم القدرة على التفاهم الداخلي.
2: المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية خطر أبو دياب، وكان يتحدث للميس زين الدين. إلى العراق، حيث رفعت الفصائل من سقف شروطها للقبول بنزع سلاحها بحلول 30 من أيلول سبتمبر المقبل. تزامن ذلك مع بدء سجال داخلي حول شكل الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
6: السجال الداخلي في العاصمة العراقية بشأن شكل الانسحاب العسكري الأمريكي انقسم إلى موقفين. موقف أكده الناطق العسكري الرسمي العراقي بأن العراق سيكون خاليا من أي قوات أجنبية بحلول الأول من أكتوبر المقبل، والموقف الآخر يرى أن الانسحاب الأمريكي سيشمل تقليص القوات، وأن القوات المتبقية ستقوم بمهام التنسيق الأمني مع الجانب العراقي، وتتبنى الفصائل العراقية المنضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية العراقية هذه الرؤية. كتائب سيد الشهداء، وهو من أهم فصائل المقاومة العراقية، أعلن في موقف جديد رفع سقف الشروط من 3 إلى 10 شروط لقبول خطة رئيس الوزراء العراقي لنزع سلاح الفصائل بحلول 30 من أيلول سبتمبر المقبل. وتشمل الشروط 10 انسحاب القوات الأمريكية والتركية ونزع سلاح قوات البشمركة الكردية ونشر الجيش العراقي على الحدود في إقليم كردستان شمال البلاد، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، وطرد مقاتلي الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة من منطقة الحدود العراقية الإيرانية، وتعزيز منظومة الدفاع الجوي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: أعلن مصرف الإمارات المركزي في بيان عن قرار إجراء تفتيش خاص وعاجل في أنشطة فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، والتي أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات في حقها على خلفية تعاملها المفترض مع إيران. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الملف الروسي الأوكراني، عشرات القتلى والجرحى بضربة روسية استهدفت مستودعا للذخيرة في مدينة بوتشا قرب كييف، أدت إلى انفجارات متتالية ودمار واسع في المنطقة المحيطة. السلطات الأوكرانية فتحت بالتوازي مع التحقيق في الهجوم قضية بتهمة الإهمال الوظيفي بسبب تخزين الذخائر بالقرب من الأحياء السكنية. محمد زاوي من كييف.
7: بحسب السلطات، تسببت الضربة في حريق واسع امتد إلى مناطق سكنية وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 50 مبنى سكني. ويأتي الهجوم في اليوم الثالث على التوالي من الانذارات والضربات الجوية شبه المتواصلة على كييف ومحيطها. الرئيس زيلينسكي أكد أن مسيرة روسية أصابت مستودعا ما أدى إلى انفجارات متتالية وإصابة دار لرعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. أكثر من 370 شخصا أجلوا من المنطقة، فيما يشارك ما يزيد على 300 عنصر من فرق الطوارئ في إخماد الحرائق والبحث تحت الأنقاض. القضية لا تتوقف عند الهجوم الروسي، فالشرطة الوطنية وجهاز الأمن فتح تحقيقا جنائيا بتهمة الإهمال الوظيفي لتحديد المسؤولين عن تخزين الذخائر على مقربة من المنازل والمنشآت المدنية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا تفتقر إلى التغذية الكهربائية من مصدر خارجي منذ أكثر من أسبوع، وهي تعتمد حاليا على مولدات الديزل المخصصة لحالات طوارئ. أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية بإجراء تغييرات في القيادة العسكرية للبلاد شملت إقالة وزير الدفاع. استعاد المجلس الحاكم في النيجر بمساعدة شريكه الروسي السيطرة على قاعدة مبيرا في العاصمة نيامي، استولى عليها متمردون بعد ليلة من المعارك العنيفة. منيا بالعافية.
8: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في تكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عملية عربية والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا، إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
2: يكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين بعد 3 أيام من الفيضانات التي أودت بنحو 700 شخص وخلفت دمارا هائلا. واشنطن أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3.6 مليون دولار للنيبال بعد كارثة الفيضانات. هنا في فرنسا اتهم اليمين المتطرف اليسار بأنه سيهدد السلم الأهلي إذا ما فازت مرشحته مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية سنة 2027 وفق ما ترجحه استطلاعات الآراء. أحلام الطاهر.
1: جوردان باردلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وجه أصابع الاتهام إلى حزب فرنسا الآبية اليسار الراديكالي، واعتبر أن دعوات العصيان التي أطلقها اليسار في حال فوز حزبه تمثل إقرارا بالضعف من جانب اليسار الذي يكره الديمقراطية ويشكك في المبادئ الكبرى لدولة القانون وسير الاستحقاق الانتخابي حسب تعبيره. وقال باردلا الذي سيعين رئيسا للوزراء في حال فوز مارين لوبين إن سلوك فرنسا الآبية في مستهل الحملة مقلق، ويرمي من الآن إلى تقويض السلم الأهلي في فرنسا. وفي مقابلة مع قناة LCE أبدت أمينة حزب الخضر مارين توندوليه تأييدها لفكرة العصيان في حال فوز التجمع الوطني. هذا وأظهر استطلاع أولي للآراء هذا الأسبوع تصدر لوبان مع حصدها بين 33 و35% من نيات التصويت في الجولة الأولى، يليها رئيس حزب أوريزون من اليمين الوسطي إدوار فيليب، ثم جون لوك ميلانشون من اليسار الراديكالي.
2: بدأت النرويج صفحة جديدة من تاريخها في ظل ملكها الجديد هاكون الثامن خلفا لوالده هارالد الخامس الذي توحد النرويجيون حوله على مدى 35 عاما. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نتنياهو يندد بالعنف في الضفة الغربية في استنكار نادر لأعمال المستوطنين، والجيش الإسرائيلي يستهدف قائدا في حماس داخل مجمع مستشفى في غزة، الفصائل العراقية ترفع من سقف شروطها القبول بنزع سلاحها، مقتل وجرح العشرات في أوكرانيا إثر هجوم روسي، اليمين المتطرف الفرنسي يحذر اليسار سيهدد السلم الأهلي إذا فازت لوبان بالرئاسة.
9: شكرا لك رولا أبي حيدر.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
2: من هنا من باريس تبدأ أحوال الطقس.
9: نعم، وكذلك رولا، أجواء غائمة جزئيا في العاصمة الفرنسية، درجة الحرارة تصل إلى 23 درجة مئوية. في لندن الطقس غائم إلى غائم جزئيا مع زخات أمطار مرتقبة، رياح تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، ودرجة الحرارة في لندن تصل إلى 21 درجة مئوية. زخات أمطار أيضا في برلين مع 26 درجة مئوية. في روما غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية. أما في مدريد فالسماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية.
2: هوس دونالد ترامب بعظمته.
9: خبر وتحليل بقلم وصوت عادل الطيفي.
10: الماغا بالإنجليزية أو لنجعل أمريكا عظيمة من جديد كان الشعار الأساسي لحملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية سنة 24 و 2000 وبه وصل إلى الرئاسة في عهدة ثانية. صحيح أن الشعار حرك عاطفة جزء كبير من الأمريكيين الذين تعني لهم النخوة الوطنية الكثير، غير أنه يبقى شعارا في النهاية ولا يمكنه بأي حال أن يمثل برنامج حكم لأكبر وأقوى دولة في العالم. هذا ما يفسر إلى حد ما اضطراب سياسات ترامب الاقتصادية في علاقة بالتجارة الدولية أو حتى بالاقتصاد الأمريكي الداخلي، غير أن واقع أمريكا اليوم يقول غير ما وعد به الشعار لأن النتائج تثبت عكس ذلك، وكشفت طريقة تسيره للشأن العام الأمريكي أن شعاره الحقيقي هو جعل ترامب أعظم من جديد. بعد سنتين تقريبا من العبث بالسياسة الخارجية الأمريكية من طرف ترامب وفريقه، ليس بيسعي أي متابع سوى أن يلاحظ التراجع الكبير لمكانة الولايات المتحدة في العالم على عكس ما أوحى به شعار الماغا. فقد فقدت واشنطن مصداقيتها لدى حلفائها التقليديين في العالم الليبرالي، بل أصبح أغلبهم يعتبر التبعية لها خطرا عليها كما نلاحظ من خلال العلاقات المتوترة مع كندا. مقابل خسارة الحلفاء التقليديين، أضر ترامب كثيرا بصورة الولايات المتحدة من خلال ثنائه المتكرر على شخصيات مستبدة مثل الرئيس الصيني والرئيس الروسي والرئيس الكوري الشمالي. أما الحرب العبثية على إيران فتعد تكثيفا معبرا عن هذا التراجع نظرا لفشل واشنطن في كسر شوكة النظام الإيراني. كذلك نلاحظ الهوة بين شعار الماغا الذي تم تسويقه والواقع عبر استغلال الحكم والإدارة لخلق عظمة ترامب الشخصية، كما يبرز من النقاش حول وضع اسم الرئيس الحالي دونالد ترامب على وجهة مركز كينيدي الثقافي في واشنطن. فقد عين ترامب فريقا كاملا من أتباعه على رأس مجلس إدارة المركز، ودخل في معركة لي ذراع مع القضاء الأمريكي الذي حكم بإزالة اسم الرئيس الحالي من على وجهة المبنى، حيث يقايض هذا المجلس القضاء بأموال المانحين الذين يشترطون حسب رأيه بقاء اسم ترامب على المعلم لضمان تمويل الصيانة وتفادي الهدم. إنه نوع من الابتزاز للدولة الأمريكية لتخليد اسم الرئيس الحالي إلى جانب رؤساء كبار مثل كينيدي. لا يتوقف الأمر على هذا المركز، بل وضع ترامب اسمه كذلك على مطار بالم بيتش، كما نشر صورة على منصته للتواصل الاجتماعي نرى فيها كل رؤساء الولايات المتحدة تعلوهم صورته وقد كتب عليها الرئيس الأعظم. إنه عين الهوس الشخصي بالعظمة، وما أمريكا إلا وسيلته.
2: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. البداية بصحيفة العرب اللندنية التي نشرت مقالا حمل عنوان سوريا ساحة اختبار بين أردوغان وإسرائيل.
11: بالفعل رولا، الصحيفة ترى أن سوريا تحولت بعد سقوط نظام بشار الأسد إلى ساحة تنافس بين تركيا وإسرائيل حول شكل الدولة السورية ومستقبل نفوذهما فيها، وترى أنقرة أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها جزء من أمنها القومي، وتسعى إلى دعم الحكومة الجديدة وتطوير مؤسساتها العسكرية، خصوصا بعد اتفاق اندماجي قسد في الدولة السورية، وهو تطور يمثل مكسبا مهما لتركيا. في المقابل تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي الدور التركي وترفض أي تموضع عسكري أو أمني لأنقرة داخل سوريا قد يحد من حرية تحركها. وجاءت الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور حجم التوتر بين الطرفين. ويرى المقال أن التنافس لن يقتصر على الوجود العسكري، بل يمتد إلى التأثير في الجيش والحدود والتحالفات وشكل الدولة السورية. وبينما تحاول تركيا تحويل نفوذها إلى حضور إقليمي مستدام، تسعى إسرائيل إلى وضع سقف لهذا الطموح لتبقى دمشق في قلب صراع نفوذ طويلة.
2: نقرأ في صحيفة العرب الجديد مقال تساءل فيه كاتبه حماس ودحلان، تحالف الضرورة أم إعلان الإفلاس السياسي؟
11: نعم، كاتبة المقال ترى أن الائتلاف الانتخابي بين حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح المرتبط بمحمد دحلان يتجاوز الحسابات الانتخابية ويكشف عمق الأزمة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية. فبدلا من بناء رؤية سياسية موحدة لمواجهة الاحتلال، تحول الخلاف بين الفصائل إلى صراع على السلطة والنفوذ والمصالح. وتشير الكاتبة إلى أن نفوذ دحلان في غزة تعزز بسبب علاقاته وشبكاته، لكن أيضا نتيجة نتيجة ضعف قيادة فتح وسياساتها الإقصائية، فيما اختارت حماس التعامل معه رغم الخلافات السابقة. وتعتبر أن وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 كانت فرصة لبناء حركة تحرر فلسطينية جامعة، لكنها أجهدت بسبب الصراعات الداخلية وفشل المصالحات. وبحسب الكاتبة، فإن الحرب على غزة والهجوم الإسرائيلي على الضفة زاد مخاوف الفلسطينيين من الاقتتال الداخلي، ما جعل أي توافق يبدو أفضل من الانقسام. لكنها تتساءل في النهاية، هل يمثل هذا الائتلاف محاولة للنجاة أم إعلانا عن إفلاس سياسي وغياب رؤية لمستقبل القضية الفلسطينية؟
2: الصين بين الخليج وإيران، كتبت صحيفة الشرق الأوسط.
11: لفت المقال إلى أن الصين تمثل العامل المشترك بين السعودية وإيران، فهي أكبر مشتر للنفط بين البلدين، كما أن أمن الطاقة والملاحة في الخليج يرتبط مباشرة بمصالحها الاقتصادية. ومع ذلك تتجنب بكين الانخراط العسكري المباشر في الصراع الأمريكي الإيراني، مفضلة الحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع مختلف أطراف المنطقة. وترى الصحيفة أن الصين تستفيد حاليا من الهيمنة الأمريكية على حماية ممرات الطاقة والملاحة، بينما تركز قدراتها العسكرية على أولوياتها في تايوان وبحري الصين الجنوبي والشرقي. لذلك تبدو سياستها في الشرق الأوسط قائمة على صداقة الجميع وتجنب الانحياز. لكن هذا الحياد قد يتراجع مع اتساع المصالح الصينية، فبكين تساعد إيران بشكل محدود وغير معلن، وتسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على علاقاتها الخليجية. ومع تنامي نفوذها، قد تجد الصين نفسها مضطرة إلى ملء جزء من الفراغ الأمريكي وبناء حضور عسكري أكبر في المنطقة.
2: نختم بصحيفة الخليج التي عنونت الهجرة في المتوسط مسؤولية مشتركة لا أزمة أمنية فقط.
11: نعم، الصحيفة تطرح قضية الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط باعتبارها مسؤولية مشتركة بين دول المنشأ ودول الاستقبال، وليست مجرد مشكلة أمنية يمكن حلها بإغلاق الحدود وتشديد الرقابة. وتشير الصحيفة إلى أن آلاف المهاجرين يخاطرون بحياتهم بسبب الحروب والفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية وغياب الأمل في رحلات محفوفة بالجوع والعطش والعنف والغرق. وفي المقابل تدفع فرص العمل واحترام الحقوق والحريات في أوروبا كثيرا من الشباب إلى محاولة الوصول إليها. وترى الخليج أن استمرار التركيز على المقاربة الأمنية من دون معالجة جذور الظاهرة لن يؤدي إلا إلى مزيد من المآسي، بينما تستغل شبكات تهريب البشر يأس المهاجرين لتحقيق أرباحها. وتدعو الصحيفة إلى شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط تقوم على دعم التنمية في الدول المصدرة للهجرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع احترام حقوق المهاجرين وتقاسم المسؤوليات. فمواجهة الهجرة غير النظامية وفق هذا الطرح تبدأ بمعالجة أسبابها لا بمطاردة ضحاياها.
2: شكرا لك نجوى بن مبارك.
9: انعقاد الدورة الثالثة لملتقى لمة صحافة.
2: ريبورتاج شروق أسعد من رام الله.
12: أكثر من 1000 صحفي وصحفية وطلبة من الجامعات الفلسطينية بالضفة اجتمعوا في ملتقى لمة صحافة في دورته الثالثة. اللقاء بحد ذاته هام وسط تقسيم جغرافي عسكري فرضه الاحتلال، بالإضافة لأهمية وجود عدد كبير من طلبة الجامعات انخرطوا مع صحفيين وصحفيات يعملون منذ سنوات في الميدان. محمود حربات مدير لمة صحافة وأحد المؤسسين.
13: كم الكبير خريجين وطلاب؟ احنا تقريبا 700 واحد مختلف جامعات الضفة الغربية. هاي مساحة أول شيء نتلاقى فيزيائيا بيننا وبين زملائنا من الجولان لحديت النقب. صار أيضا تطورات كبرى في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي.
12: الأثر الأكبر كان اللقاء وجها لوجه. الصحفية حلوة عروري.
14: هو فرصة لنسمع لبعض، نشوف إحنا شو بنواجه، نشوف إحنا شو بحاجة كصحفيين.
12: الصحفي حافظ أبو صبرة من نابلس.
14: نشوف بعض، نسلم على بعض، نضحك في وجه بعض، يمكن هي فرصة، لأن معظم الأحداث اللي بنغطيها بتروح في سياق الحزن والألم والوجع، الشهداء، دم المصابين، الأسرى، الوداع، الفراق. فلما يجيني زميل صحفي من يافا ولا من الناصرة قادر يحملني من هون من رام الله ويحطني جوا الناصرة أو يحطني جوا يافا أو يوديني على القدس
15: أو على غزة حتى لو عبر الإنترنت.
14: غزة، قدس، يافا، الناصرة، ورام الله، جنين، والخليل، بتحسك إنه عن جد فلسطين 27,027 كيلومتر مربع.
12: الصحفي من جنين أنس حوشية.
16: بتلم الأشخاص اللي إحنا بنعاني إحنا وياهم نفس المعاناة في الميدان، نتوجع نفسياً نفس الوجع. من جنين أجا ألتقط زميلي اللي في رام الله واللي في الخليل في بيت لحم في مكان واحد، بتحسي أنت شحنتي هاي الطاقة اللي عندك. بكرة بدي أرجع الصبح على الميدان، ترجعي تقولي يا الله مبارح كنا 150 صحفي، اليوم أنا لحالي يدوب كمان اثنين. مشكلة الخوف،
15: الخوف
16: اليوم بزيد. ليه؟ لأنه اليوم الاستيطان قاعد بتوغل بطريقة، بتغلغل بطريقة بحياتي ما مرت علي بعد 40 سنة في جنين. إشي مرعب، مش مخليين حدا، بخاف أخسر حالي، والصورة اللي كنت أطلعها حتروح. وجودنا اليوم مهم، وصوتنا مهم، وصورتنا مهم كثير، وبخاف في يوم من الأيام أنزل وما أرجعش أشوف أولادي.
12: إحدى الجلسات سلطت الضوء على واقع الصحفيات من بين المتحدثات الصحفية والأسيرة المحررة أسماء إهريش.
17: بسبب اعتقالي لمدة 6 شهور في سجون الاحتلال، اليوم أنا بخاف أطلع خارج حدود منطقتي، منطقة رام الله. أنا بخاف بالليل خاصة إذا سمعت في اقتحام للمنطقة، ما بنام. صحفي بيمارس مهنته، بحكي بحدود مهنته. الاحتلال بالنسبة له أحيانا بعض الأحيان إنه هذا تحريض، فأنت تعتقل. أنا مثل اعتقلت باعتقال إداري، يعني سبب اعتقالي مجهول مش محدد، فهذا سبب لي الخوف. فما بقدر أكتب لأنه بطلت أعرف شو اللي بسبب لي وما بسبب لي الاعتقال.
12: أكبر تحد اليوم أمام الصحفيين والصحفيات في فلسطين هو الحفاظ على الحياة وكذلك
0: نوتة أريبيا.
12: شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: نجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة أحلام الطاهر، وبعد الموجز النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة. رضا، ماذا اخترت لنا اليوم من مواضيع؟
1: نعم رولا، ارتفاع أسعار الخبز يفاقم الضغوط المعيشية في ليبيا، وسياسات دونالد ترامب للهجرة تضغط على مطاعم الوجبات السريعة.
0: في عناوين النشرة الرياضية، ليفربول يتعثر مرة أخرى، هزيمة جديدة لتوتنهام، بالإضافة لمباريات الدوريات الأوروبية، قبل أن نتوقف مع غادة عبد العال في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبو.
0: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري جديد معك أحلام الطاهر، تفضلي.
3: أهلا رولا، أهلا مستمعينا. البداية من الضفة الغربية، حيث تتصدر بلدة قصرى جنوب نابلس مشهد التصعيد مجددا، وما تزال ثلاث عائلات فلسطينية ترزح تحت حصار مستمر لليوم 21 على التوالي. ومع تجدد هجوم المستوطنين يوم السبت، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبها حفنة من مثيري الشغب حسب تعبيره. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم السبت قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما أفادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. أعلن مصرف الإمارات المركزي عن قرار إجراء تفتيش خاص وعاجل في أنشطة فروع بنك مصر التي تعمل في دولة الإمارات، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات في حقها على خلفية تعاملها المفترض مع إيران. استعاد المجلس الحاكم في النيجر بمساعدة شريكه الروسي السيطرة على قاعدة عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي، استولى عليها متمردون بعد ليلة من المعارك العنيفة. في روسيا اندلع حريق في مصفاة نفط بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها، وفق ما أفادت السلطات المحلية هذا الصباح، بينما تواصل كييف هجماتها التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية. وفي حين أعلنت القوات الروسية سيطرتها على 3 قرى في منطقتي دونيتسك وسومي الأوكرانيتين، أفاد موقع أكسيوس بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حمل مقترحا لموسكو بعقد قمة تجمع كل من ترامب وبوتين وزيلينسكي. الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية أفاد بإجراء تعديلات على القيادة العسكرية للبلاد شملت إقالة وزير الدفاع. وفي النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا، ولا يزال منسوب مياه الفيضانات مرتفعا في المنطقة الحدودية مع الصين. الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أكدت أن كاراكاس ستحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطات البلاد. في أيسلندا أظهرت النتائج الأولية لاستفتاء حول إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تقدم الجانب المؤيد لبدء المفاوضات بفارق ضئيل. شكرا على الاستماع.
4: مطار دبي يستعيد زخم التعافي بعد تداعيات الحرب، لكن نقص الطائرات وتحولات الأساطيل يضغطان على شركات الطيران الخليجية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. بعد 6 أشهر من الحرب، كيف يبدو وضع مطار دبي وسط تحديات قطاع الطيران زياد؟
5: مطار دبي الدولي يبدو في مرحلة تعافي تدريجي بعد أن فقد أكثر من 30% من حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام، حيث استقبل 31.5 مليون مسافر بانخفاض بلغت نسبته أكثر من 31% على أساس سنوي، بينما تراجعت حركة الطائرات بنسبة 32%. ومع ذلك تحسنت حركة المسافرين بشكل متواصل خلال الربع الثاني، لترتفع من 3.5 مليون مسافر في أبريل إلى 4.5 مليون في مايو، ثم إلى 5 ملايين مسافر في يونيو مع تحسن الطلب. لكن تعافي قطاع الطيران لا يزال يواجه عدة تحديات، أبرزها نقص الطائرات الجديدة وتأخر عمليات التسليم إلى جانب التحولات الجارية في مزيج الأساطيل. في المقابل تواصل الناقلات الخليجية خطط التوسع والاستثمار، فقد أضاف طيران الرياض على سبيل المثال وجهتي إسلام أباد ولاهور إلى شبكتها، وتعتزم بدء رحلات إلى مانيلا في سبتمبر، بينما رفعت الخطوط الجوية القطرية عدد طائراتها عريضة البدن المزودة بخدمة ستارلينك للإنترنت إلى 150 طائرة. لكن نقص الطائرات الجديدة وارتفاع تكاليف التشغيل وإعادة تشكيل الأساطيل مع تراجع الاعتماد على الطائرات العملاقة وزيادة استخدام الطائرات الأصغر طويلة المدى يواصل فرض ضغوط على خطط التوسع لدى شركات الطيران الخليجية.
4: في موضوع آخر زياد، استثمار سعودي بنحو مليار دولار يجعل الساحل السوري ممرا إقليميا للألياف الضوئية، ما الأهمية التي يمثلها هذا المشروع؟
5: مشروع الألياف الضوئية الذي تستثمر فيه شركة الاتصالات السعودية STC نحو مليار دولار يمثل أهمية استراتيجية لسوريا والمنطقة في ظل توجه دمشق لإعادة بناء بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز ارتباطها بشبكات الاتصالات الإقليمية والدولية. يستهدف المشروع ربط الكابلات البحرية التي تصل إلى الساحل السوري بشبكات الألياف الضوئية في سوريا والأردن والسعودية ضمن ممر يمتد وصولا إلى قناة عمان. من شأن هذا الربط أن يفتح مسارا جديدا لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا، ويعزز موقع الساحل السوري كنقطة اتصال محتملة ضمن البنية التحتية الرقمية الإقليمية. تبرز أهمية المشروع أيضا في تنويع مسارات نقل البيانات، بما قد يتيح للشركات ومشغلي الاتصالات خيارات إضافية لنقل حركة الإنترنت والبيانات عبر المنطقة، ويعزز مرونة الشبكات وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصال والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. بالنسبة إلى السعودية، ينسجم هذا المشروع مع توجه المملكة لتوسيع حضورها في البنية التحتية الرقمية الإقليمية والاستفادة من موقعها الجغرافي كمحور يربط بين آسيا وأوروبا. أما بالنسبة لسوريا، فيشكل هذا المشروع خطوة لإعادة دمج قطاع الاتصالات في الاقتصاد الإقليمي بعد سنوات من العزلة، هذا فضلا عن جذب استثمارات جديدة في البنية التحتية.

0: سعر الرغيف صغير الحجم نحو 75 قرشا وسط زيادة كلفة الدقيق والوقود ومستلزمات الإنتاج إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء ما يهدد بمزيد من الارتفاع ويزيد الأعباء على الأسر.
1: وما الذي يدفع أسعار الخبز إلى الارتفاع؟
0: يؤكد أصحاب المخابز أن ارتفاع سعر الدقيق بنسبة 84% منذ يناير كانون الثاني الماضي ونقص الديزل وارتفاع كلفة الحصول عليه إضافة إلى تشغيل المولدات تقف وراء جانب كبير من هذه الزيادة، ووصل سعر قنطار الدقيق إلى نحو 350 دينارا مقابل 190 دينارا في يناير الماضي، فيما بلغ سعر لتر الديزل في السوق الموازية نحو 7 دنانير. ويرى محللون أن الأزمة تتجاوز سعر الرغيف إلى كامل سلسلة الإنتاج، محذرين من أن استمرار ارتفاع التكاليف قد يدفع مزيدا من المخابز إلى تقليص الإنتاج أو التوقف، ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
1: الموضوع الثاني يتعلق بسياسات ترامب للهجرة والتي تضغط على مطاعم الوجبات السريعة.
0: بدأت سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة تلقي بظلالها على قطاع الوجبات السريعة مع تباطؤ نمو السكان وتراجع أعداد المستهلكين المحتملين خصوصا من أصول لاتينية بتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع خطط توسع سلاسل المطاعم الكبرى أمام تحديات متزايدة.
1: وكيف يؤثر تراجع الهجرة في هذا القطاع؟
0: يعتبر النمو السكاني رولا محرك أساسي لمطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة، وأن انخفاض صافي الهجرة يعني قاعدة أصغر من العملاء خصوصا ذوي الدخل المنخفض، وتأثرت خطط الشركات بالفعل إذ أخرت ماكدونالدز هدفها للوصول إلى 50,000 مطعم عالميا إلى 2028، ورصدت شركات عدة تراجعا في إنفاق المستهلكين من أصول لاتينية وذوي الدخل المنخفض.
2: النشرة الرياضية.
1: ليفربول يتعثر مرة أخرى، هزيمة جديدة لتوتنهام، مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا أخبار التنس
0: والتفاصيل معك عزيز منجلي. صباح الخير.
3: صباح الخير. ليفربول في ثاني مباراة رسمية بقيادة الإسباني إيراولا يقع من جديد في فخ التعادل ويفشل في تحقيق العلامة الكاملة في الأنفيلد بعد مباراته أمام نوتنغهام التي انتهت بهدفين لمثلهما. وقد جاء هدف ليفربول بأقدام إيزاك والوافد الجديد فيكتور مونيوز الذي سجل هدف التعادل الثاني. نستمع إلى تصريح المدرب إندوني إيراولا.
4: لقد كان واضحا للجميع خلال الشوط الأول أن مردودنا ضعيف جدا، لم نكن في الموعد ولم نسيطر على مجريات اللعب، تداركنا الموقف قليلا خلال الشوط الثاني، كنا أفضل هجوميا وأسرع في التعامل مع الكرة وأنجع في كسب الثنائيات، لكن هذا لم يكن كافيا للفوز بعد شوط أول سيء.
3: 300 مليون جنيه استرليني أنفقها توتنهام في هذا الصيف، والنتيجة حتى الآن مباراتان، 5 أهداف في الشباك ولا هدف يذكر للسبيرز. ففي لندن تعمقت أزمة توتنهام بخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما أنتوني إيلانغا ويوان ويسا، وهي الهزيمة الثانية تواليا للفريق اللندني الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن هذا الموسم رغم التدعيمات الواسعة التي أجراها خلال الصيف والتي شملت خط الدفاع بالكامل. وفي الدوري الإسباني فاز ليفانتي على ضيفه ريال بيتيس 5 أهداف مقابل هدفين، وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول 2 مقابل هدف. كذلك حقق أتلتيكو مدريد العلامة الكاملة أمام مضيفه إشبيليا بعد فوزه 3 أهداف مقابل هدف، وحسم فريق دييغو سيميوني اللقاء منذ الشوط الأول بثنائية بيانا وهدف لوكمان. ولم يتأخر مردود الميركاتو، فالكوري الجنوبي كانغ إن لي أغلى صفقة للنادي هذا الصيف ب40 مليون يورو صنع الهدف الأول بعد 4 دقائق فقط من انطلاق المباراة. أما في الدوري الفرنسي فاز ستراسبورغ على لونس 2 مقابل هدف، وأنجي على أوسير 3 أهداف مقابل هدف أيضا، وتعادل بريست مع تولوز 2 لكل منهما. وفي الكالتشيو فاز يوفنتوس على بارما 2 نظيفين، وكان فروزينينو قد تغلب على مضيفه فيورنتينا 3 أهداف نظيفة، كما حقق أودينيزي العلامة الكاملة أمام مونتسا 3 أهداف مقابل هدفين. إلى سوق الانتقالات، حيث يستعد باريس سان جيرمان لإتمام صفقتين كبيرتين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. فالجناح الفرنسي برادلي باركولا يقترب من الانتقال إلى ليفربول في صفقة تبلغ قيمتها 100

0: 40 مليون يورو، وهي الأضخم في هذا الميركاتو بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة بسبب السعر المطلوب. وفي الوقت نفسه توصل النادي الباريسي إلى اتفاق مبدئي مع أستون فيلا لانتقال الجناح الدولي السنغالي إبراهيم مباي مقابل 55 مليون يورو، ولا يتجاوز عمر اللاعب 18 عاما، وهو خريج أكاديمية البي اس جي، وكان قد خرج من حسابات المدرب لويس إنريكي منذ بداية الموسم. وفي مباريات الغد تلتقي تونس والجزائر في نهائي مسابقة كرة القدم للمنتخبات دون 21 ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية عند 6 مساء بتوقيت باريس. وبلغ المنتخب التونسي النهائي بفوزه على إيطاليا صاحبة الأرض بـ3 أهداف مقابل هدف سجلها علاء الدين الدربالي وريان عنان ووليد ذويب. أما الجزائر فحسمت تأهلها أمام المغرب بركلات الترجيح بعد تعادل بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي. ويسعى المنتخبان إلى الذهبية الثانية في تاريخهما، فتونس أحرزت اللقب سنة 2001 في الدورة التي احتضنتها على أرضها، والجزائر سنة 1975 إلى جانب فضية سنة 1993. إلى كرة المضرب، تنطلق اليوم في نيويورك بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس، وتتواصل حتى 13 من أيلول سبتمبر، وتبدو المسابقة مفتوحة على كل الاحتمالات لدى الرجال بعد انسحاب الإيطالي نيك سينير المصنف الأول عالميا بسبب إصابة في الركبة، فيما يعود الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المنافسة بعد غياب تجاوز 4 أشهر. وقد سبقت الانطلاقة موجة انتقادات واسعة بسبب أسعار التذاكر، إذ بلغ سعر تذكرة الدخول العام ليوم الافتتاح 363 دولارا، فيما تجاوز سعر بعض تذاكر نهائي الرجال في السوق الموازية 34,000 دولار. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة و 45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: نتنياهو يندد بالعنف في الضفة الغربية في استنكار نادر لأعمال المستوطنين، والجيش الإسرائيلي يستهدف قائدا في حماس داخل مجمع مستشفى في غزة، الفصائل العراقية ترفع من سقف شروطها للقبول بنزع سلاحها، مقتل وجرح العشرات في أوكرانيا إثر هجوم روسي بمساعدة روسية، المجلس العسكري الحاكم في النيجر يحبط تمردا، إقالة وزير الدفاع في كوريا الشمالية، اليمين المتطرف الفرنسي يحذر، اليسار سيهدد السلم الأهلي إذا فازت لوبان بالرئاسة.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال،
1: والعنوان كنسلة.
3: من ضمن المصطلحات اللي استوردناها من الغرب وطلعناها من الكرتونة ورمينا كتالوج الاستعمال مصطلح الكنسلة. والكنسلة لمن لا يعرف مش معناها ان الناس تزعل منك ولا انهم يقولوا ان رأيك سخيف ولا حتى ان اسمك يطلع ترند ويتعمل عليه ألف ميم. الكنسلة الحقيقية معناها انك تدفع ثمن مهني واجتماعي واضح بسبب رأي او تصرف اعتبره المجتمع غير مقبول. شركات تفسخ تعاقداتها معاك، برامج توقف استضافتك، دور نشر تقطعك، وفرص شغل تتقفل في وشك. يعني بتتكنسل فعلا، مش بتروح تنام يومين لحد ما الدنيا تهدى وبعدها ترجع في بودكاست جديد عنوانه قصتي مع الاغتيال المعنوي. عندنا بقى الموضوع مختلف، احنا ما عندناش كنسلة بالمعنى الكامل، احنا عندنا هوجة، شخص مشهور يقول جملة مستفزة الناس تمسك فيه يومين تلاتة، المواقع تجمع البوستات في خبر عنوانه، تصريحات تشعل مواقع التواصل، وبرنامج تلفزيوني يعمل فقرة عن الأزمة وبعدها يظهر ترند جديد، خناقة في مطعم، فستان في مهرجان، طلاق اتنين مشاهير أو عريس وقع من الكوشة، فتتحول أنظار الجماهير كلها إليه ويخرج صاحبنا من تحت الأنقاض ينفض هدومه ويرجع يشتغل عادي جدا، وأحيانا يرجع أشهر من الأول لأن عندنا حتى الغضب إعلام مجاني. ومع ذلك أول ما شخصية عامة أو شخص قرر بإرادته أنه يتكلم في المجال العام يقول رأي سيء أو متعالي أو غبي ويلاقي الناس بترد عليه يبدأ في الصراخ، ده اغتيال معنوي. المشكلة أن بعض الناس عايزة مزايا الكلام في المجال العام من غير تكلفته، عايزة الشهرة والفلوس والمشاهدات والإعلانات والتأثير، لكن من غير ما حد يسأله أنت قلت كده ليه أو يرد كلامك مش منطقي، وهو عايز رأيه يبقى حرية تعبير ورأيك أنت في رأيه يبقى تنمر واغتيال معنوي. يعني الميكروفون حرية لكن الكومنتات جريمة ضد الإنسانية. وطبعا في فرق بين النقد وبين الشتيمة، وفرق بين تفنيد كلام شخص وبين تهديده أو اقتحام حياته الخاصة أو مطاردة أسرته. إنك تنتقد رأي معلن شيء وإنك تنشر عنوان بيت صاحبه أو صورة خاصة أو تحرض على إزائه شيء تاني خالص، لكن خلط الاتنين ببعض بيخدم صاحب الرأي المتعدي، لأنه بدل ما يرد على النقد بيحول نفسه لضحية ويحول كل اللي اختلفوا معاه إلى عصابة إلكترونية بتستعد لإعدامه في ميدان عام. الصوابية السياسية نفسها قابلة للنقاش، وأحياناً بتتحول فعلاً إلى رقابة مبالغ فيها أو محاولات لتطهير اللغة من أي خشونة أو تلقائية، لكن الاعتراض على المبالغة في الصوابية السياسية لا يعني منح حصان لأي شخص يقول أي كلام ثم يطالب الجميع بالتصفيق أياً كان رأيهم في اللي بيقوله. من حقك تقول كلام ضد السائد، ومن حق الناس تقول إنه كلام جاهل أو مؤذي أو متناقض، كل ده جزء من النقاش العام مش بالضرورة كنسلة. المفارقة إن أنا في بلد الذاكرة الإلكترونية فيه لا تتجاوز عمر الترند، ومع ذلك كل واحد يتعرض للنقد لمدة 48 ساعة يتصرف كأنه نجيب محفوظ وأخذ سكينة في رقبته بناء على كتاباته. الحقيقة الأبسط هي أنت لم تغتال معنويا، أنت بس سمعت للمرة الأولى رأي ناس مش عاجبهم كلامك، ودي للأسف من ضمن شروط استخدام الميكروفون. غادة عبد العال،
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: إلى فقرة الأبراج، وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. هل القمر مازال في برج الحوت أم انتقل، وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
4: نعم، القمر انتقل إلى برج الحمل في ساعة مبكرة من هذا الصباح. أما بالنسبة للزوايا فالقمر عامل ثلاث زوايا. أول واحدة جاية الساعة 11 قبل الظهر، هاي سيكستايل يعني 60 درجة مع بلوتو، بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا، الثانية جاية الساعة 11:30 قبل الظهر، اقتران بين القمر ونبتون. هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا، لأنه بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين من حوالينا. آخر زاوية سكستايل مثل الأولى، هالمرة مع أورانوس، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها، وهي جاية قيمتها الساعة 3:11 بعد الظهر. حاب أقول آخر شغلة، إنه أول شيء ما فيش خلو مصاري عن المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة. ثم القمر لما بيكون بالحمل، نظرتنا للحياة بصورة عامة بتكون إيجابية ونميل إلى الصراحة.
0: طيب لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بالحمل.
4: الحمل بأمس الحاجة أنه القمر يجي لعنده، لأنه مر عليه يومين كان مضغوط أكثر من المعتاد. هل هو يتنفس الصعداء بكل معنى الكلمة، مليان طاقة، مليان نشاط، قادر على مواجهة مشاغله، إنجاز قسم كبير منها. قبل كان في ضغط عليه من القمر، هو بدر طبعا وفي حالة خسوف، والشمس ما زالت موجودة في بيت الصحة، هي ما زالت موجودة، لكن على القليل انتقال القمر لعنده هذا شيء رائع. نضيف لذلك أنه أجواء الرومانسية حلوة دافية، وأفكاره بتتم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
0: ماذا عن الثور؟
4: مع مزيد الأسف، الثور هو اللي بيدفع الثمن لما القمر بيجي على الحمل، فبنقول له بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين. اللي معوضه الشمس الموجودة بالعذراء تشحنه بالطاقة بين الحين والآخر. قادر الثور في هذا اليوم أنه يمارس نشاطات فنية وأدبية، لكن أدبية بتكون ناجحة مع أكثر. بس نصيحة للثور أنه ما يبالغ في المجهود الجسماني، يدير باله على أكله وعلى راحته.
0: إلى الجوزاء.
4: الجوزاء وضعه الجسماني اليوم أفضل بكثير من الثور، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. أجواء الرومانسية حلوة جدا، الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا.
0: أخبار السرطان.
4: السرطان تركيزه رايح أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب لهاي الخطوة. السرطان مليان طاقة، مليان نشاط، الشمس موجودة بالعذراء تمده بالطاقة، وكمان أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
0: وإلى الأسد الآن.
4: الأسد نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم عماله بيطلع رحلة للخارج أو بيخطط لهاي الرحلة. التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في منهم بيتابع قضية قضائية، إذا صدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحهم. الأجواء الرومانسية دافية تماما، وأفكارهم من صب الأسد خلال هاي الفترة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: إلى العذراء.
4: العذراء هو اللي بيحصل اليوم على مكسب مالي، مصدره شراكة أو تعويض أو قرض. بس منقول للعذراء دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر. من ناحية ثانية إيجابية، العذراء عنده قوة الفكر والتركيز والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره.
0: أخبار الميزان.
4: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، ارتاح من ضغط العمل من يومين كانوا صعبين جدا عليه من ناحية صحية. اليوم هو أكثر سعادة، أكثر نشاط، أكثر حيوية نسبيا، نقول نسبيا لأن الشمس لسه موجودة بالعذراء بيت المتاعب بالنسبة لهم، فيديروا بالهم على صحتهم. لكن اليوم هذا يعتبر إيجابي وبيفيدهم أكثر شيء في مجال الشراكة، كان شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معهم تماما، بيعززوا العلاقة العاطفية. ممكن أنه يتم مطلب خطب زواج أو يوقع عقد تجاري يدر الربح عليهم.
0: ننتقل إلى العقرب.
4: العقرب بنقول له بدك تدير بالك على صحتك، صحيح الشمس موجودة بالعذراء تشحنه بالطاقة، ولكن العمل سيتراكم قدامهم اليوم بكرة أكثر من المعتاد، فمطلوب منهم طبعا إنجاز اللي بيقدروا عليه بدون المبالغة في الجهد الجسماني. إذا في حد من مواليد برج العقرب يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه، بتم أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: ما الجديد عند القوس؟
4: جديد رائع هون. هذا يوم يعتبر فيه حظ كبير لمواليد برج القوس من ناحية عاطفية، من ناحية مالية. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. يوم رائع للنسوة للدخول في الحمل إن كان بشكل طبيعي أو بالزراعة. ممكن حتى يجربوا حظهم بورقة يا نصيب. بالنسبة لمواليد برج القوس أفكارهم كمان مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: وصلنا للجدي.
4: الجدي راح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو تغيير المسكن أو القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء. بالنسبة للجدي مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالعذراء. الأكاديميون عم بيستفيدوا كمان في مجال الدراسة والتدريس.
0: أخبار الدلو.
4: الدلو نشط في الحركة ولكن لمسافات قصيرة، حركة سفر، اتصالات، لقاءات، مقابلات جوا البلد، أو ممكن حركة فكرية للدراسة والمطالعة. يوم جيد لطلاب الابتدائي والثانوي بيستفيدوا فيه في الدراسة في المطالعة، وإذا في امتحانات كمان. العلاقة مع الإخوة والجيران بينجحوا مواليد الدلو في تعزيزها أكثر وأكثر. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا اليوم في عملية البيع، والأجواء الرومانسية دافية.
0: وأخيرا برج الحوت.
4: الحوت مركز أكثر شيء على ميزانيته في هذا اليوم، وبنبشرهم خاصة مواليد شهر فبراير شباط، بنبشرهم بمكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بحصل على هدية بسيطة أو جائزة، أو بيعثر على شغلي كانت ضائعة. بالنسبة للحوت كمان أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية مثل ما بدهم.
0: في معنا رسالة عامر من الأردن، هو من مواليد 25 يناير 1994 في الساعة 8 صباحا، يسأل عن العمل، المال، الصحة والحظ.
4: نقول لعامر انت برجك الدلو والطالع الحوت. بالنسبة للعمل بصورة عامة، الفترة من هلا للصيف المقبل جيدة إلك، لأنه المشتري موجود عندك في بيت العمل. لكن بشكل خاص هاي السنة عندك شهر 12 آخر شهر بالسنة، السنة الجاي من منتصف شهر 6 لمنتصف شهر 8. بالنسبة للمال خلال هذا الشهر المقبلين عليه شهر 9 بيكون في عنده فرصة للمال، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بخصوص الصحة، عندي الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليه. الأعضاء الحساسة الساقان، القدمان، القلب والظهر. أخيرا سأل عن الحظ، بنقول له صحيح هو ما بيلعب دور كبير معك ولكن لا يعاكسك.
1: نوتا عربية.
0: نجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: رحنا على الولايات المتحدة، في عنا ممثل منتج وسيناريست اسمه فرانك كونيف.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: والصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سنيت ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
2: السابعة صباحاً بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية 4 والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. مرحبا من جديد شيري.
3: مرحبا بك رضا. والبداية بالعناوين: نتنياهو يستنكر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقتل قائدا من حماس في غزة، لا تمديد لليونيفيل في لبنان، وبغداد تبحث سلاح الفصائل والتواجد الأجنبي، فنزويلا تحتفظ بسيادتها النفطية في الاتفاق مع واشنطن، إسلندا تميل نحو محادثات مع أوروبا، تخوف ألماني من وصول اليمين المتطرف، ويمين فرنسا المتطرف يتهم اليسار بتهديد السلم الأهلية، ارتفاع عدد الضحايا إلى 734 في نيبال مع تحذير من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل هذه النشرة، وفيها مع استمرار إسرائيل في تصعيدها على جبهات غزة ولبنان، حيث العمليات تتواصل أيضا مع وطأة ضغط إسرائيلي أمريكي على سلاح حزب الله، وضغط أمريكي على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني. أما في الضفة الغربية المحتلة وفي خطوة وصفت بالنادرة من نوعها، دان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عنف المستوطنين، مستنكرا ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في
4: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية.

الروح بكحل عيونه بنسمتها، بيحب أرزق وبيحب أرزق بالها، بينوح بينوح ما

شق الصبح بكير طلت عرايس نور طلتها وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com

0: شو قلتي؟
1: نوتة أريبيا
0: بل عيني على حدو
2: على حدو
0: حرمش لي في طرف عينه مسك خدو
2: مسك خدو
0: ضحكت واسبلت عيني على حدو
2: على حدو
0: رمش لي في طرف عينه مسك خدو
2: شو قال لي؟
0: قال لي

0: شو قلتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته، وقولوا شو أنا ذنبي وحبيته.
0: حبيتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته.
0: حبيتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته.
0: حبيتي؟
1: غصب عني.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

وموجه لك. كنت تقول بعد ولد جهلان حلك يا ابني تفيد من جهلك. توعى شوي يا مروان خليك مع أهلك ولاك.

العزم زورا مزخرة عناه شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا مرنا يا ابني. طلعت الصخرة وشك اطحنها لقمة العمر بإيدك عجنها وعطيه الأرض ولاد ملنها تضحك لك

بس يا يا مسكين حاجي ورا أهل الحلا ماشي بتتعبوا مش رح يتعبوا.

0: الزهراء لمين بتروح تزور اسألها عني.
1: بنغني ما بنغني لا بنغني
0: هو يا ام الشلحة الحمرا ويضحك عمرها لفت من عيون الصمرة بتجنني.
2: نوتة نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هيك.
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هيك.
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك.
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك.
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا ما

0: باين
1: وكمان هي
0: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هي
6: أهدك دكي دكي دكي يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بعنيك
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: وطول ما أنا فيا روح أفضل أغنيلك ده أنا بسببك بقيت أقيس الجمال بيك
1: نوتة نوتة عربية
2: نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي أما هغزر دلالي
0: وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Taribia. نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: نوتة أريبيا.
2: النوتة العربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
0: notaarabia.com تستحق السمع.
3: وش بدك؟

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية
1: نوتة أريبيا،
0: اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق جوزيف عطيه.
2: نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية. حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: الليلة رح نقطع سياج العزوبية، إيدك بإيدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ إنك روحي وساكني فيه.

0: خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
1: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
1: وهيك
0: دمي عابر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: منك عم يسألوا عنك.
1: نوتة عربية.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: لقيتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
8: هاي للحبايب للحبايب أرقص.

0: لان الشرجت
1: نوتة أريبيا
0: ويا المشرجين ولانا وياهم مغرب لانا الشرجت ويا المشرجين ولانا وياهم مغرب لما خيرون تبزمرت بالقاع شباك العراق بعروة الجلي لما خيرون تبسمرت

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا نوتا عربية.
1: ذكرتك واسم مغيمة عليك الروح محتارة مدري.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: كمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوب حداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حتغير قلبي كبير عقلي صغير اه بهواكي وسهلا نساكي لمي نفسك بلاش نتحير ده انا ما اشتقتش يوم غير ليكي وما فكرتش يوم غير فيكي ليه بتقولي كلام يأذيكي ولو مش

0: بحن للأرض المطر، بحن للعين النظر، بحن للسلة الطجر، وأنا مش قادر حن.
1: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك